جدي ناسونا التخا هني قبل إيا نهبي طولي جديد إيا بن يه آج إيا شي دي خدت إيا هني بهو أهكو آج دا إيا ين يه غنادة تطلق طوليش إيا آج إيا انت إني